تاركنا بعد الحب تاركنا بعد الحب ومرات وش كنت افراشي واللطف قلبي تعدد واللطف قلبي تعدد وقعدت وحدي برمى

كسر رجس الدوح الحقوق قردفون يما اين اتدوغني تتكبرت في اللزق سنترو اختنا غيت الات حي

نلقى على خير حنقري ديتك الرضيف اي غيس في اليدون واش نبدا ديتك فراح وين اتقنت وكان اوين يقزك تسننتني من حنك يا ويكيد يا الملك الارنا اقلنتي وتريد فلتي بالارواح يا اخي ادقتي يا حرى الله اخي كنت

درت لحتى سيدي ربي تايرينو في كنوس كيف تغسي غيكا كنوس كيف تنسرس كنوس وزيد يا يوفا انا مسمار نجسي لجعنا سيور يا دلي يوفا يا تراسي جليا متلاحتين الناس البزاوي اختاري سقمرا ايام زيد تسواني الشيت تنحدو جاري ربي تكريت رزق انتي تضنحت اسانه اتيا وجراحت ببندي وغنى

العيون نحيو الأشجارات اللي قورن الصغي توقوا أفسر اللي بلاد قور يا غي التسانو تشدر زنجي سيزر السيف إيقان وإن لغا أزاوات نقرى المحب تطار.